0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya pendengar, tiba saatnya kita melaksanakan sholat zuhur dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.